0: 89.3 2DLF.
1: No hadra. Pishewach ubit peshach. Ula lewach azane. Achnan iwach aslaye. Wal atran iwach derane. من دور تشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مرومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهر
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
3: You've tuned in to the Hadra Radio. Mesh moyo tru palet no Hadra.

يا بارويا ومارت كل برياتي، بشمت امت قلبت سهدنت متلن عالمدبخة هيمانوتين شيخيتا وامتنيتا قاطوريتا من علاني وكهني مساوي وسوياتي ارميلي ارملياتي من ياتومي ياتومياتي من عليمي عليماتي من صبية وصبياتي هذا بشمت امت قلبت ماشا خطا واروقا اوارا بخاينا عالمنتت امواتت اتروات اخراي وبشمت بيشانا اطراي تهجب مارينا جو اترواتت اوهاتا قدماي دبر بزلن جو اربع بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا امتنيتا وناشيتا وزتقيتا قدم ترونوسخ قم ترونوسخ قديشة بشمت مارا وباروقا ايشم شيخة مصعايخ ايخيدايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوية وخ بطلابي وخ من آلهوتخ مرخمنتا تمكملت الشرب الشركة اتقولخ الكسلا اخنا آتراي مسكينة بعطرة ومصيتة خيلانة بروخة تودي تنيتة وأمتنيتة آتوريتها

من سخارة سهدة فريد آتورايا بمارلي يا مرياءات خاشميلة قالي خاقازة قلي وبرمل النالي غزي البنون دجاني بكوراخ كريخي تلقي السنقاني وكما خدش دويخي بيومة عمطانة بيومة كامرتا خردية اللو كبنا وأبقرتا وأخ آدم وخاوة بيش شلخاية زعورة وأبساوة لاميتة وخاية

كلهم شمان السوغل الخرزات قالت نو هدرت بتالي قاتوخم مصعايوتة برس قالت توجي الاف تماني قطشة نقزطلا ممديتا شابرتات ليفربول غرين فالي وفيرفيلد المصعايوتة اف ام تماني قطشة نقزطلا وبمصعايوتة انترنت 8@fm.com.au قا أربع قنجات التابل بمارخ قاتوخن شلاما أمتنايا آترايا قبلن. قا إديوم رمشت خوشيبة تلايب أب اختمت ديارخ 8 تريل بويس ريشتا بسرقادة مارانايا اشتا ألبي وشاوم وشاوي تريب سرقادة آترايا بابلايا قابلوخن يخبشينا لداها خرزة ديلانايات مقروة بخليقارد كلوخن آتراي سويو الكلي كتيتون جو أربا قنجيات التابل مشموية الخرزة قادنو هدرا أموخن إليشا ماشا ديفيد جيبارجيس

قا كل خروات مش معنا الله عندي من سيدني من اوفرسيز اون ديماند ما سيتن اها خرزه شميت النغداي يا خيتا ايمن بايتون ما سيتن تبقيتن جو جوجل ازيتون 2GLF ما خيتون ين 2GL راديو بتبلطالو خن اون ديماند ازيتون نو هاد الراديو شميتن من كل خرزه ده شاو او شاو عويره وبالطيبوتة يرتا من خوراً أزيزة من أطرة أرمينيا عمدي لم يقرأ آرا جيفارجيان خمن أمانم شمهد جو أطرة أرمينيا تمقروا لقاتي أن ميوزك بشمايات باكراوند قداها خرزت نوهادران

رابس باي بتآزخ لقام بخورزن تليقاتوخن آز مرت تبريشون هما شي إز مرت قيمة تبرشنا كي تخمن باسو مز مرت مقروخ قاشمانا كت إلى زمرتا قيمتا هل بت بريش ليقاتوخن آهياها خامن ستونت مانوتا تزمرا آتورايا مشنيا رابي إيفن أغاسي رابي ايفن اغاسي بريسي لزودا من اجتماع زمرياتي يومت خط راح تتخيوتي وقومت اتوى زمرياتي خينا بالزامر وعلون دعتيت انا اهم ودلا بي اقبالوتا قد زمارا ايفن اغاسي ماري لي بس اخينا بكلاي لي من زمرا وشانوية لي الخيي ابديناي انا يمن دي لشانوية اها زمارا بغدايخ اخنا من خايبا قد بشواقي لقاتن يرتوت الزمرة آتورايا بشواقي لقاتن خبرانت الهج وهج يخيّن تولدات آتي مبرمنن بتشمي لداها قال مهنيانا والخبرانة دينا سقيرة بيت آخونة ابن أغاسي آم ديلي رابي جيبرقس أغاسي عليها يبلي خيّة ياريخة زمرتا قمتة مقرونة قاتوخن زمرتا شمو إلي وردة خازق داخل موخبت مدمويو الوردة من كل تهار زمريات ابن زمير إلي تيمو شمخ لدا زمرتا تريش إني ين إيشي تخاريتا خمز مرات خشم خرايت ابن أغاسي تقم زامرون وقم شابقلن بشينا مشمخ لدا زمرتا أهز مرتا مقرون قا كل خورواتا دي لنائيت قا جيمس إيو قا ميقرا آتور بابا نور وقا جين بابا نور وخار أدغزي قا كل أخن مشمياني سوغل قا ميقرا نيلسن لنشمي قال من جلده المشموية بتمسقارت لن

مشروية النهضرة وزمرتها مهنيانتة وردة قمقرولة قاتن إذن أغاسي ودانا مغزوية لصعد شوى وتمنصر دقيقة وارينا من شوى برمشا مشروية خرزة قالت نهضرة قداني منو خنتويلون شركانة هدية عمان بمارن قاتوخ رمشوخنا بريخة بصوري وغبتها بيتون عمان هل صعد أتشا برمشا مشروية النهضرة

نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا مناخد بنيامن ملكو بريا بقلبو تشمو أربي ماتت التمر بسوريا لبل اللي شانا عتيقة وآتورايا خاتا عالإيدات ملبانا نيخو نيسان اتقشيشا بولس بالدرة نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا مناخد بنيامن ملكو بريا بقلبو تشمو أربي ماتت التمر بسوريا

ثرت لونن وطعم ويلي قلطة الغدام زي عانوتا بيميتا هلشي تتقلبو تشمو شوي ايكت كتولي خامنيان درامي تبشلو المقروة عالبيمة بشي تقلبو تشمو شوي تيل الأمريكا وشقلي دراشي بغليونايوتا يو بتصوبي وكتيبه لخامنيانا جورت مشخاتي وزمرياتي امتناي فيشان زميري بزمار ضيي اخ عاشر بتسرقس انويا شمون ليدا لابندو وإيشا زيا وشركة وآيز مرتبوش ديتا تكتيبه لي عايد إيلا بتنهرن أطريوت لي من شنخ شركي لجوزوياخي صبراي ومردو تناي وكتيبه لملوئي بليشانا آتورايا وإنجلسنايا وعربايا عم مشخاتي يوم غلياتي بتاينا أخ عاشر مهديانا زهريرا باصويا بتنهرن خيروتا وشركة بيمي وسعراني خيني سبرايت كتيبه لي مناخد بنيامن ملكو أنينا مبلتت امبراطوروتة آتور ماتت شاروكين زرقلا شمشت خقرة مدري أسيا مزرقة أوباريت وديارتا سميلي يوماني خرايت أرهي آتر هل آبت سوريا خب شاريرة خيومة شمشة لجنيلة تلقتا جو كلارك وطلا خورواتي خاكونش مش خاتب شمة قال تليشاتق عامن بتبالد من مطوعتا بدعتيت قربة خاكونش مش خاتي خينا بشمت همصت السهدة قا آتوريتا شمة شبرة مش خاتي عالأمتا وخبة تانخيات عاشيقة شيرت خبة همصت جلجامش مدمية هقيت قيال السورة متوع الزلقالة عم موسيقي غزوقية هنري لاير الطورانة آتور ترجمة من لشان انجلسنايا الأربايا شراية طبطبانتة آسيا ترجمة تسيامة قشيشة يول وردة عم لشان انجلسنايا الأربايا تيبل تلايو دايوتا ترجمة تسيامة كارل ماركوس من لشان انجلسنايا الأربايا نو هدرا بتخاريلا الصبرن آتورايا مشنيا ناخد بنيامن ملكو خامن كخوي لوجاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا علىها من يخلدها صبرا تراي جبارة مناخت رابي بنيامن ملكو هلبت إيوة برزوجت منتن آتوريتا ميا قرطة ليدا لابندو بدرخشلا من قاتو عندي هزران كي خيجو أريزونا بغزايتون مناخت بنيامن ملكو كما مليوة من تخمنيات الصبراي من كتابة ملخميلي جو متخط راح تتخيوتي درامي وبوشاقة كتابة ديناصيرة بتأسيوتا مرضوتا بوليتيقايوتا وشركة كتابة خينة دي لبريسيت لينا هالا بليطي مبشو منطلة أمرخ قد إديوم يوما آها كتابة براشي لي منن من دنيا آتورايوتا خامز برياتت متخريلي جداد مقروطة بوت رابي مناخد بنيامن ملكو دي زمرتي امتنيتا مشمهتت كتيبالي قا عاشر بالسرقس شيتت ألبو تشمة وشوي تري زمرتت بتنهرن أطري وطليمن شنخ آه زمرت الإيقارة أمانا آتورايا وصبرا آتورايا مناخد بنيامن ملكو قا كله خن شماني سوغول زمرت مهنيا تتعاشر بسرقس من خبران الترابي بنيامن ملكو.

0: بديارخ منوخن خرزة قالتنو هدرة آهي وخا مقروطة مخمز مرياتت صبرن آتراي مشنيا ناخد رابي بنيامن ملكو مقروالي قاتوخن وبيدي مدن قاتوخن قد آه زمرتا داخي بشتوكتو تبشيت ألبوت شمو شويتري بيداها ماخورة وصبرة آترايا ماس خمرخ لي خامن صبرة أمتناي دينا قيمة جاوت أمتن آتوريتا أما عمت رابة من صبرة آتراي أخرى بميشا شريان شماشة جيورجس بنيام تأشيتا رابي أدي ألخص رابي بيرا سرمس وشركة صبرة آترايت بليتانا جاوت أمتن جدارت إسري دارة داوانايت كي قارخوالي دارت صبرايوتا ديوا مجد جو الله يوتو ربطا بخمن شربت بين ودر شنوالو عموخن إيوا من بر بلاشة تريانا تقوم لو تشقل شوبا جو شنت أربية بختامي رشيت أربي شوا بغزاي بغداخي آها دنيا غداجا خيتا بتايل الغدا مشق لخاتا الغدا شخلاب خاتا مدوقة من بلاشة قباية الدنيا تشقلوا على شوبا جو البوتشمور باسر هل البوتشموت مانصر بغزايخ بورشنية دخي وواية متطوران ويات بريشة بريشة يعني قطو صبدان بلاشة قماية ايوان بختامي لي دخي لبتاية قولت بالفور يعني وعد بالفور دي لي يولي بلوية قراتي وهلبت خينتامة بوايلة شمت عراق دي وبشتقريتها خدولة دولة العثمانية وعثمان امبايري وداخلها شمت عراق بتابلي الله البوتشمو سريخا وداخل يوم متفت قاهرة من بربلاش الدنيا قمايا قولت انجلس نايت بيشو يوقع تراي قد بتيا وخلوخون هاقوياتوخون زدقنا شايد ديوخون بغزاق داخل ان قولة باين مغدا يخيطا هي قارخلون قولة دجلاني بغزاية وقت آتراية من شيت البوتشمو وإسريخا وهل البوتشمو تلايت لابي وارنا يوم تخدن أسرا شنه أمرخ خش خشوخ يوم تخد أسرا شنه وارنا يوم قدا رهتا تخدش جابة وايلة أمنا يوتا شينا خارتا مدر بوارغ يوخا رهتا خاتا تسميلت بتايلت البوتشمو تلايت لا بغزاية ينخي يوري ومايرة تيرو الأم تديان وآها موودة لخسامة جورة آتراية خد ريشانوت مناخت سادة ملك ياقوت ملك اسماعيل بخاشنا قا أطر سوريا بشراين الجيبان نارد خابر وتاماشت أوسيلي آتراي مدري جو أطر سوريا كل ناي بغزايخ مدري جو متخت أسراش النخينا وارنا بتايل بلاشا قما تريان الدنيا وببرايل أو بلاشا بشجورا ومايرا وسمانا بأطروات يورب بجراشنا عمي رابا من أطروات ميدل إيست يعني بغزايخ أويوات أويوت بيوايل من خيكما أطروات قطوسة مدوقة عراق مصر لبنان كل بيواينا خد تجبريات أطروات جورة وبيواينا خا أويوتا قاتي آها موودة للتالق تترابا من بني أمتن مدري جدن بلاش الصاواني البوت شمو أربي شوي من بختامي لبلاشا جو أترت إيران هلبت بارلمانت إيران بتايل الإيتوتا تاما إتوالون خا شوبا ماسخ قارخ لي آها شوبا كي قاري والي متوت آتراي يعني خا شوبا إتوى يوه وق كورسيا جو بارلمانت آتراي إيران قا كرسياني بغزايخ قد أرمناي باينا يعني بزودا بت أمرخ منيانا تمصاينا بشقالنا خشوبا قا كرسية كرسيانة بقرايوة إنا بزودا آها كرسية كيم دابروة المو قا هجتة وسنيقويات عما مشيخايا بخواشة أرمناي وآتوراي ومن بل قومة تابع مواتخينة من لا آتوراي أرمناي نهاوية كرسيانة باني تاما بخايا جو إيران خامن بوقارد بوقريوارن جو ماسنا من رابش النمقامة دياقا خامن منسيه جو باوي تشعيتانايو بولتقايو ديلانايد جو أطرت إيران آون ديو مناخت رابي هومر آشوريان آون ديو خامن هدامت سيطة سابريتت آتوراي جو متفت آتوراي تهران دبقن بقرنوالي بوت شت أستت داها متوى آتوراي تهران وداخي خويادة تيبلاي آتوراي بتايل الإيتوتا البوتشمو اشتيتمانيا إنا خشلا منشيخ فتخمنت خويادة وتخمنت مبريت خجوجة أمتناي ياود أثرت إيران شعرويا لمنشنة خمشية إيمان صيدة صبريتا آتوريتا تهران تام اتوارابا من جوانقي طناني أخ رابي بابا بتلاتشين ميشا آشوريان رابي هومر آشوريان مناخد دانيال كريزبي دكتور وليام بيريان أني وزيا بتزيا وراب من برسوبي جبار هومر أبراميان لخيو أترت أستراليا بدرايخ شلامن شاري راقاتي أني كل أتراي أجوجة أمتناي إتويو تخمنتي يعني قمودي أتراي لها بيلون غدا أجرتم خيطة تخمنت بتعطيت أمتن أتريتا هل إيمان بتبا هاو خيولي دوخي قطلي برماني سبق زايي وا برمان سميلي ليوا رخقة من خمشية يعني وا إني أخت خشوخ إسريش النويري وا منبر برمان سميلي سو أني كل إيوا بسباب أمتناي أتراي بيني براماني وتلاخا خاسابب أخشي ديوخ أتراي ينقوم تابخ بي أخشي من هدامت إيت مدنخا أتراي قبوت هادخ آتخ منتو أمتنيت جو أطرت إيران تيل الإيتوتا مودلا قد باري خجوجة أمتنايا آوند بيشة وقرية بشمت خويادة تيولايا آتورايا وأخشي من قمت خويادة تيولايا آتورايا أتيو الإيتوتا بوكروالي قرابي هومر آشوريان قد داخي أهم متوت ديوخون متوت سيطة صبريتا آتوريتا تهران ومتوى آتوراية تهران داخل تيل الإيتوتا رابي هومر آشوريان بكل إقارة وخادوتا قم مضيوة لبرابة مطعنوياتي قامت خد خكمة دقيقة إنم صيلي شقلنا منه وجابنوا رابة من همزميات طيمانة مقروة لقاتي رابي هومر هتخمر بال
1: شعرنا كساتي خدش بديرن البار بلانشا تيوي لايا تريانا ویل خالتت خشخلا پر راب جورا لعخچی اکنومیایا اینا خشخلا پر مردوتانایا او ریزت خیید ملت دینجو ایران مودی با کمودی ات خبیل جده دانا بنیومت دین پل خا الخا مسير الخا أورخ الخا ميزلتا كبريتت اكنومية ملات كبنيتت يعني ليفا كملت بعد هو من دي بارسو بايت اينا بلاتو ويلا كملت ايبا اهد كتيبا كوشنت روسناي و انجلسناي كتيبا ويري جو ايران وشكيلو و ايران بياي وممطي و مخلطة وأسباب ورابة من دي عند كتيبة روسيا سنكتا أنا معيبة من قلبة باريس من خليج الفارسي كتانخ معيبة الدن بندارة خرمشار عبادان ودوشان خين من طاما شادوره وأن الروسيا البرزة يارجازي وسب أورخ ديامات خين دوكتة ولي ماسي وكوشونت خلوات جرماناي لي بشوكا جامعي معطي و روسيا اها ورخد برزا شويكو و بتختا كبو داها ورون اشكيلالون ايران اطمابيل مويلون رابا تراك لوريه كتيبا خيلة لعبولي ين مخلطة لعبولي الممتوية روسيا اطراي ديان خاصة مجور ديان ورون جو داها ريزت اکنومیایت که جوده دانا پیاشی و مرخطا جو ایران ویلون شوفیر ویلون تاریانت اتمابیل ویلون برشه بیتای جو مترست ارخات ویلون جون تارت دن ارخات که خمانت خمیت دیه مینت ننسخ تیختانوی بلیشانت انجلیس ورون جوده ها بزنس بيلا خا بزنس رابا مطرانتا كملات ديان منبار هذا بديبتو بيلون ان اطبابيلت كتيبة اتكوني اطراي ديان بزواني و خدوته و تايارت كتيبة اتكوني زعبوني و تايار خات بزواني و يعني ليبا بعاني بزواني اينا امريكا كتيبة يعني انجلستاي كتيبة مايا بدرایه خودن اتومبیل ان خاجه اتریج ابرخش بیتای و بیه زبونه و که آتورای زبونه و که ملت خینه برخده بیل را با بلخان خینه ویلون بیده یای جده راه دا عدیه متشار توال عوامندی ویل الت داد که آتورای دیان ایداته تخلون زوزنائید بیزوده خملتی وقت مردنه خملتی وقت که به دور اختم وی وقت به جو کریتا و یلپانه اتلم وی مدرسه اتلم وی مدرشیات اللای جورمه و دوچان خینه که بوتا ده ملت بدای و مودی لپلاتا و مودی لچار ده خیوتا مردوتانه تا که ملت دیان شوریلون زوزتیلون پیده یعلی شوریلون متویه جو مدرسه اللای که بوده خبخه از شلایت جو یونیورسیتی که تیبا بکرایا پیشاییت جو ده دانه یونیورسیتی بوز جورته ایوه جو تهران خارته اتوالن دوچان خینه جو توروز اتوالن جو شیراز اتوالن دوچان خینه انه یال دیان برون جو دن مدرسه پیشاییت جو تهران شورین بکرایا جو کلاس اللایه جو کرایات اللایه پلوتلون من جعبه انجنیره پلوتلون من جعبه رابیه پلوتلون من جعبه پریشعید حکیمه رابا و خم منیانت از شلایه زدلی منیانت پرکت مدرسه زدلی منیانت پلاخن اللایه زدلون ورون جو حکمت ات جو پلخاند حکمه جو شوتاست کتی و به پلاخه که روم رامد آترا او نیخنی خبن ملتم ور را جو ده راه تا ویلو ناشی مسیان لخجی به یولپانه اینو مسیان به اوب اکنومی آید عدیه حل دیدانت پرکتت پلاشه تی ویلایه کامایه ترایانه مخلیتا یعنی جو شنید ارپیتمنیه ارپی اتجا از یولاییت که تی و جو مدرس اللای جو تهران بگرایه انه ویلالون خکم آبودیات خمن آبودیاته ای و احد که بریلون خشوته سه بشیم سیت سپریتا اه سیت سپریتا چول خنهش لیمس و آورا جاو حلت لا یاول و ایس ساخصیت کت مادی و مودی نتخبنیاتو مودی مغزی و علا جانو کت مود شیخویات اتلی و مود کرایات اتلی خامن توست رابا حسنه یعنی بیاین کت یوخون تنه ایل آهد کت چول خنه دم جسید سپریتا جاری جاتی والی لیشان آتورایا چتوتا او کرت دیو عوی و خا مسایا خلانه که چتوتا جاو من بار هده بیلون کلاس متیلون تشعیتا کریلون تشعیتا کلاس متیلون کرت کتاو اللایت که تیدانا پیاش و بوسمن جو ایران او ناشه ویلون بلیا پا ویلو خاکلاس جورتا شک من دایند کتی و اسیولایت لیپه جو یونیورسیتی اینا ویلون التد کت تخمینی سپای او تخمینی امتنعید رابا به کشیوتا اه سیتا ویل التد بریتت رابا من دیانت کت اخنا جوده دانا لیتوالن که تو ستن نون خمینه ایو احد کت جوده دان اخنا قیوموت جو مجلس لیتوالن اتو خا قیوم اخش اخ قانون شد سایت ایران یو با که کرسیانت ایران تره قیوم با تره قیوم تره پرس تره کرسی یو با که کرسیانت ایران خمینه که کرسیانت شمال خمینه که کرسیانت جنوب یعنی جار بیا او تیم نه انی که از ایوه بود شدی و من ایوه عربنای و آتورای و او چول خخینت کتی و چرسیانا جو ایران اخ صبیه او خرم را با ملت خینت کتی اتوالن تام انی که از ایوه بود شدی و این عربنایت کتی و من یعنی را با جورا ان همشه ایوه قربانه که بوده اخدن من شورایت انقلاب مشروطیه تنخله جو ایران که جوشی تل پود چمو اشتویله حل ما لتوالن جو مجلس چول جاهه بشم دیان کذب عرب نایه آود و آون که یموت انتری جنات تاما آنی من جیب دیانی و ایتا اخنن توالن باویاتی جان مکروا خوالون کاتین آنی سوده اتی و بیه بتیابی والن بتمسمی و بودیان یم شکلی و آن هنگویات دیان این لا جانه بوش لکاما چی داری والا کبوتا دا اخنن لیتوالن خا اورخد کت جانن آل جانن هاچ باخوا سیتا سپریتا ویل التت کت خا کویاما آوی و جود ایران که شکلت دو چورسیت که یموتا که آتورای پریشایید مجور ویل مرون کت اخنن ان لا اوخ چلن حدامت امتا آتوریتا جو ایران ان لا اوخ ایده ب ایده لسز جرخ موداله لا اویلن خاکاله لی ماسخ شکل خرون حقویات دیان کبوتا ده تیلون تخمن موجر جودخ برا خدنه شوته اصه بشیمت متوه که تیل وایا متوه آتورایت تهران ایدان البته بوشایو وید آلم دیان جو تهران بخاییوه می مویلون خا سبک تامز ایو امدیت آرش خیتا گربه الهوچمه مویلون متیلون خا متوه بشیمت متوه آتورای تهران امتوه پلی وعده شولانه وعده آبودیاته کت ماسی و شکل ولی قیوموت دیان قیوموت لیو حسن اشکل تو اها جو کانون شتی سایه تیه و میر وقت اتن خچورسی که چرسیانه
0: البت اها بلخه بختامه لی رابی هومر آشوریان على همانیخ لی قد آتورای مسایه ناشت اسی متوت آتورای تهران و خرطا جدو سامخینا بت از خوشمخ داخی تخمونینا قد پرشی قیانه خجشما امتنایا آبند پلاخه و الله پتشوه یعنی سیکرتلی

هلبت بشقال ما خا تلفون همزومنا من خا خورا بدراني شلامة قاي كلوخون بتهاقن قاتوخن قداتونيتا رابا كريتينا إيلا بوتشيني رابا من أني من كي بقر خا قدوخينا كمانا شنوخ ديلنا عيد نشي يعني أمرخ بختاتي سقدي خباقرون كمانا شنخ إيمان بوقرون قا غدا نشا ينغدا بختا كمانا شنخ جوبلا بصليلوتا ومرة إيمان شمن خبراني مغدياني وخبراني مشدلاني من موخبي كيريشان إيمان خبراتا بر إسري ترشني وإيمان شادلي بخبراني سوداني وكي منطقاتي يشقياتي قد مضوية لقاتي رابا كي بايلي كي ريشان إيمان خبراتا رابا سورتا هويان أسراشني وإيمان كي خزني داناتي كريبا بلاشا لارا هطو تجوبيتا كي ريشان إيمان برقطشي شني هات خيلا خلاصة ديا قصة نسيهتي لينا بداها نشا إلا إينا بي تممت تقولت يورا وبختا قاودالي إيمانت هابي خبا هابي شلاما هابي هوي أويوتا جودا بيتا بخزيتون شني لي أوديكار قدي كلبت قدو يورا وبختا دينا بخايا مودالي من سبب خيوتي هما شويتي لجو شلاما قبوت هادخ انبايتون ديريتون وهابيتون بر اسري تريشني منشيتون بشنوخن دينا ويري بيمون ميقرون خاقدوخينا من سبب ايجا بدريشيتون دروخن اليومان جيلوتا.

0: راب سپاهی دانا مغزوی الات اسره دقیق پیاشنا قد سمنی برمشا دانا مغزوی الالخا یو خورزت قالتنو هدرا و شلامن شاری را بدرای قا کلو خون مشمیانه کلی که دیتون اندیتون گو استرالیا اندیتون ودرن استرالیا مسعیوت استرالیا ماسیتون شمیتون ان الاف ام تمانی اجانو زطلا و اندیتون ودرن استرالیا ماسیتون شمیتون ان مسعیوت انترنت تمانی اجطلا اف ام دوت کوم دوت ایو بدايخ من شارة متخريقة توخم بوت أهوالات لتن نارها طويات دينا باية جو مدن خمس عاية دي لنا عيد جو أترت إيران ومودي لبرايا بغدايم رابا ميقرا رابي زيا عايزك منني للتلفون قدرشخ الخكمة دوراشي دينا صيري بدا نارها طويات دينا برايا جو أترت إيران ودي لنا عيد بالإيران وأترت أمريكا وخدش بياشت بجراشنا رب من أطروات خينة دينوارة من جو داها بلاشا وجو داها كوتاشا قم كل من دي قابولة ومشينا رابي زي اسخق رابي شينا قابول وخي وخل برسقالت نوهادرا
1: شينا شماشا وداخي وشماشا بسيما بسيما رابا لدى ترسة دي أبوقاتي
0: بسيما رابا هابد ميقرا زي بخزايخ قد أهوالات ومتطورانويات من خوشي بتوري وهل هديات هم زموالوخ وخكمة prediction تيول والوخ بخزايخ نيخ دونات هموما ان predictions دي وخخشي داخل بخزايخ دي أهوالات جاوت أطرت إيران من جيبت خلصتا لداها حصار اقتصادي ينت sanction خيلان دي لمتيتة أطرت أمريكا لإيران مو دي لموت قوميات قومينات هما
1: شماسه او هي حصار او سكشن تيل متولو يعني راب راب راب خرب الويله زي الحكمه ليله تخمونه اخشي بيبل ايران يعني راب من ادي خامن دن سيرفيس ستيشن جوني بنزل دون راب من ادويرنا ليتن لتلا بنزل خلطشتي تلت هدية ماريلة خا دولار أنا يطن مارينا تومان ويتن ريال مارا خا دولار وايلة تري مليون ريال تومان ميلا اجي آتن تا خناشت آز البازار لا بالقاء ما دولار يعني مو بيالة قد آز الزاون من ديانة قد الزاون ومن ديانة ليتن تاما وأنا ريشة الله تا دون دويق رقي وبتاعنا فلاطنا وهمزومنا أخنا أطفالنا من ديليت ورابي لواد انتي بند الجانة وبنزل إيتون وطلت دا جولينا وسكشن متولة الله is very very bad ديلي يعني أنا ملخوما سب مستر ترامب مرة it's like a D-Day يعني D-Day دخلين أنا بخشاون اتخاني شمبارو
0: يعني yeah. يعني ممكن ودت امر قطوسا قا خيانت اثرت ايران تسدي دي وكله بتبلطي بودي خهجم السلطانه
1: يعني هاتن بخشاو يعني انا هاتن بخشاو سب سكشن ما خ سكشن الاخاطر ليه امرت دي دي له يعني هيت اي خاكوتي لتمريله دي دي هات خلوي له بشارخ عادي دال وور وور 2 الجرمن
0: هي بينه
1: ويله
0: بينو بقرنا رغ بدا دي دي قداني دينا بيط دي دي بركة قومة هاي ومنشيين لتلون خا نسيان بدا خبرة دي دي مو دي لم يقرأ زيها
1: دي دي مبلخالو انجسناي وامريكاي انا حلفاء يمري والو طلاش دي تريل جرمان متولو خيوما قد اودي والو اتاك الجرمان فمتولو دي دي يوما بخشاون ايوا خدسر بخدسر قد هاوي وأي مخيت ماخي وجرمن قد
0: جبلاش تريانا
1: وده وفريدم قا فرنسا وبولندا وأنا أطرواته فمتولو يوم دي داي وفلانسا فلاندانا قد شاري وبد مخيت الجرمني لا فأبيات إلى إيران مدموين الدومن دي داي بل كتي تنجاو خاكوتي لقد ناشت إيران يعني أن opposition يعني yeah. ناشتي نسقيد من دي خيوتا يعني هل يمن تاوي هات خزليمة
0: يقرأ زي
1: يعني هل يمن
0: يعني زي عدين درخ من شارة إيمان شوري وعلى قمت أوراوا أمرخ قمت شوري لإسرائيل بدرايا أمرخ نورا إيران وخار طوار الأمريكا خشي من قمت إسرائيل درياوة نورا الإيران بغزايخ قد عما بني عمة إيران بلاطي وتقلياتي يعني ديمنستريشنز آني تيوة بالزودة مغزوية درقلوتة درقلوتة الشلطانة بهالا بدانت ماني بدانت علي خامنئي إيمان ديوة خايا سو إديوما بغزايخ إيمان أمريكا ورقو بلاشا أنا تقلياتي أن أمريك ديمنستريشنز قومة علمت قملي جو أترت إيران بدياري للبارة الصورة ات أمريكا بتختم قداها الشلطانة بيخشوتوخ جاوت أترت إيران جاوت شلطانة بغزاي وخ أنا داناتي خرعي وبشماي وخ قد لتن أويوتا بينت أمر كتليات الدين جابت شلطان أثرت إيران بخايا يعني قطوصة ريفولوشن آرمي من خيبة لقاليباف باز جكيان وتلوخ عباس عراقشي أن كل إنا غذات خمن تخيطة
1: در قلت حرس قلت خيطة أمري له الباسيج
0: باسيج
1: أنا باسيج بش خربنا من كله باسيج
0: يا وخرتت لخ او هنا مدبران عم دي له بخشام بقران احمد وليدي ادخم دي لشماله وحيدي
1: هي او احمد وليدي او الى حرس الثوري
0: يا سو بخشوتخ حرس الثوري دي لكل رقيته من سبع ام بغزايه من هديه قد وصلنا دنات خراي اوبن باز الشكيان او دي له يورد بارلمنت دي له اطرت ايران همزومه بيان مره مرقت آها خلصت أمريكا خارتت قمودالة الله رابا كارويد لا الله ورابا ظلميا بتميا وقنوميوتا من جيبت إيكونومي اللي أطرت إيران يعني زيك مالا بلتا إيران بوشي لا بمبالا هدي يمطيت إلى الأهول أربي خمشة جو إما يعني خدشة بياشا يعني ماس خمرخ إلى ديسيبل باي نيخة نيخة
1: هي أمي شماشة ميل واحدة دي أون example ما يويل ما يويل مثلاً department حكمة ما يعني اتلوخت education اتلوخت تنوطة اتلوخت economy بخيوده لجو خدانا يعني ليلا parts إلى education كذا أنا ما يويل ما تويل جو خاجي قد لا صار في لا مبلخي بنزل لا مبلخي برقة لا مبلخي نوطة هذه بدارخ لديتي لقيمة أطرد إيران قموالو تريجاي خجاي قموالو بدي إبراتا تقم دوقي لباسيج قم ديوالوشتا شو لختا ومرخينا بسخ من ليلوشخ قم دوقي والا آين رابا خربا ويوالا
0: السلطانة شربة دي لوشيلة إن حجاب
1: آين رابا خربا ويوالا السلطانة أي قوم والا رابا وصديله باسيج دوقله قربة أربي ألف قم خنقاله من دن من دنياله يعني يانك قم موديله وإذا ترى قم لا يمري للبازار أي بازار حكم رابا يعود تبنت الله يعني أنا رابي خامي والق حكم بازار إيوه مؤمر نخ يعني مخ أن دكانان وسوبر ماركت وأن رابي وهن آني قملو سب شوريله أطرب ديارة لبارة أن أكونومي دي أن بازار ديانتنا ميولينا برخشة ومتوينا اللي تاكس رابة فأن قموالو قموالو مدري تيلو أن باسيج وتيلو هن قماء وديلو مدري مخنقلو من دنيا فأي موينة بيداود لأ فغزيلو أمريكا بدانو لقم هيرالو دنة تري تويدالو فهدي أي تويلة زيلو خامن دي ترى ما رخن مخوبخ أكرن إيران وتش دوش سينا قامو من بليتو يا خيم تسيب تويا مخ إيراق زيلو إيراق داخي بورتسالو فبنا تخمون إلى الإيران لهو يدخل ودي ترى لغ زيلو خا هيرتت آني قملو ويدالو إي ريفولوشن الله خشولو بتاعتي أمريكا هير ريوالو قمشو خيلو بنوشو فهدي بزاينا إيا كليتا لا دخي هدية أكونومي دي انخشلة دختي اللي برخشة هدية لم برخشة وحكم بايش رابة شماشة
0: رابة اسمها يعني برخشة
1: دختي اللي ما رخ خدانة بتازي بيداتي وبقلاتي
0: رابة سباي
1: هدية وتسيلة سباي أنا خشم من قا people of Iran honestly يعني أنا بخادن هاتخا قد ناشب يعني أنا أتمدي قمن همزو مش مغزيلي إراق دخيلة ورمت أهوال إراق درة مشن لبارة ولا بيخب إيران بيرم مشن لبارة سب أترى أترى مردنة هنا يعني إنخما يجدنية دي لويتة إلى إراق إلى أتراي وهنو إيران إلى سبرساي بزمانة قمتا
0: اتلا تشعيتا تشعيتا انا
1: اترت ايران بداي لبارا it's very bad
0: مدر ان نويلة مخ اترت عراق من سبب قطوصة ان يشق خطرت عراق ابن اتواخ شلطانة رابا كابورة و شلطانة بعثاية و اينا يعني اخنا در قولت شلطانة مودي خواقت يعني بايخوا وبخنا نخاطر راي خيخوا بخيروت الديان أخشي من سبب شلطانة دي كي هاب دجور الناشي ديكتاتورشيب مغزيلة العمة دي أو شلطانة لي مرق الرابع يعني يشق المغولاية يشق الجنكيز خان يشق التيمورلنج يشق العثمانية ديناتية فيدي برماني بي مليوني بريمي يشق لدن رهيواي خرايط تيرون جدن دار الديان داخينا جلد بتيامة براقينا سو أترت إيران أخت مروخ آتن خمن أترواتي كي خجبن أخوالي يوروب مدنخة يعني بشبرا بخيوتا بمردوتة عم الديو ناش الديو إديوما يعني لينا بشواقة أو عم خيي جوشلامة يعني قطوصا بغرت قرابة أتراي ديناتية من إيران دينا عيد من أرمي من دشتة أرمي دينا من كرمانشا دينا من دكان خينة يعني أخنا دي وخ بليطة من أطرت عراق هيتش خمنا لي بيه بالطوة من أطرت عراق هيتش خمنا لي بيه بالطوة من أطرت إيران من سبب خيوتا إن هياوة أمنايوتا نهابيوة شلامة إن شلطانة وبخايو ختخمنتا أمرخ عميتا هيتش خمنا ليه ساقدوا أخشي براقي بخ من ظلميا وبغزايق قداخي نيخة نيخة أتروات الشالو خينا بالزودة من شمت مشيخاي وكرسياني سو بصوري بخ قد أثرت إيران إن برقلم داها شلطانة قومت خا شلطانة خينا آتيها بماري بيدو يترانا قاد اعتيت عما وخيانة أثرت إيران من دا قصة
1: دي أخنا سوري أخنا دم طلطن من عراق بجانب ديكتاتور مرن طلطن رقم قد أدخل خي سودان هاوي وا إذا تبي ولا أمريكا ورق عراق وبرقلا خملنا رابا يعني أتو خيال قالي أنا بلك ديرن وسب خشي ونوا عراق ديرا بتويا باخ بدانت ملكة دخي ودانت ملكة وأنا سورة لا يهم زمي بدانت ملكة رابا سودان توا تخمنتي وبديرة بتوهي بدغ مغدي دانة بتوهي سباي هن لا ضيلي بتاتي تيلو خيكما بيش خربة من دو ديكتاتور ويلو هدي أنا بيش خربة أنا من دو أطرة مدرو لا بارة لا مدراسة لا هسبيطالة لا هيج من دلت أجي أنا مارن قوئينا قتلا مدري لأوديات خبيو أنا ربي إيدا تقيلة وترش يويل بيدت people of Iran آني او دي كومتي لا بايلا قالا قشبايوته قتلا نافل دخن في العراق اي كليته لا لدنا سلطان الدنيا
0: وقومت حكمه من دن شلطنان دينا يؤثرت ايران انا هماشا يمرنوخ يعني قومت بارسوب مخ عباس عرق تشيلي انديلي باز شكيان انديلي قاليباف انا بخشان ان بارسوب بوش اينا مدخمر نقاطوخ بش بش قالنا يولا مساب ان نطلع بارسوب ايمن بغزايت بتابنا من اطر باكستان وادنا او يوتا عم عمت امريكا وادنا ساين اجريمنت بر مني بخكمة يمان بلاطي حرس الثوري الايراني مارات خمدي ليتن اول شلامة دقليلة اول شلامة ليه هابي وكت
1: يطد شماشة سوري سبب اب امريكا خلت كريبتها من من من من من من باكستان أنا يعني باكستان وأنا همزمي لانجوش باشتوني أمريلا شماشا
0: ليا لانجوش
1: يبرمي الأوضال وهمزمي ويطني خاخي جاي يعني انفرميشن من طيا ولا باكستان خاخي جاي ليوا انفرميشن بيوا بيه ولا ميكاي منه بداية داخي فأنا بخشوتي كت إن بلكت إتو خيال أمريلو خوشن خوشم پاکستان سر خدا کته خیتالیت نازی یعنی ان ان یورانه برکت ازی پاکستان افغانستان هر ری بیالو اگه یعن تابه با یا مسیر دیه دختری ل دیکتاتور در عراق اگه دانا ولایت خینا مبارک ویرام تو را خربت تو خوش
0: یعنی یعن اتلو تر ارخاتی یعن بازی که پاکستان یعن یاری که پیشی تامه و پیشی دینه ام پیشلون دینه پویا دیانتخ هدیه بدیانه نقص دنو قصدام حسین بتمخنقتا ودنو ق بشار الاسد مخنقتا خشية بن بشار الاسد ليلي جو سوريا إيري بلي طريقة منتر سوريا سو ختمت كل أن دمار وديكتاتير شب جارك أتيا دمنا بريمنا شي
1: أنا بخمل إن شماشا نويلة دخطويلة بتسوريا جو إيران آيتول ببيوت يعني the most beautiful one وأنا بخشاها وأن أمريكا إتلاقوا خياله ليلة لا عرقتي لا لا باقم لا بس كان إتلاقوا خياله إتلاقوا آني متنا كات قدنا يلو متلو أي خيالي لا
0: بصوري وقت
1: أنا أخن بخشاها
0: بصوري وقت أويوتها شلامة وبرقة أترد إيران من داز لوميا وقومت خي شاري
1: يعني لا خطيته لا يدخي يدخي بداية داشة برماشة إلى خيوتي إلى البنزل إلى نوطة إلى خلطة وشتيتة إلى السور ومدراسة يعني لينا تخمونة أختي تخمونة نبجانيها ويوروب خيجة وأمريكا لا رخمة شماشة يعني شماشة يازا المصلحة الجانود قامت الأخرى تخمنها من دنخينة
0: رابس باي من داها
1: كليتا لقارك باني تخمنها لأي ودا
0: خوش خط مخلب دا خبرة فارسي تكي أمريلا وأنا هماشا كي همنن بيه تكي أمريخا خبرة أمري روزاي روشان خدا حافظ يعني يوماني بهراني بوش مشينا
1: بخيل تعالى
0: بتقازخ السبورت ميقرا زي هدية شفت تورا خدشا بدوالي هنا جوتا من نغبة يونايتد مقرمة يونايتد أخشي ليفربول مو دي لك قصته
1: شماشة يعني أنا لم بداية كوتش مويلو خوني أوتيم خمسة تعود والي وازون فايا تيلقى ليفربول دون طالانة أنا خشون انتر طالانة تطالي ولبت ليفربول ديار باري بعد مكالستر و او هنغاريان وان مكالستر is after World Cup خصوب غزيلو خمومد لبت World Cup ويلا اي باي دخت اوكلاند مرمال ويلو هنا
0: اختي ما نجي بس بولوتيك تادي مود لي اختي هادي مزوبة بس طالانة
1: هنا البيع الى لا تمتازت لان طوتها تخزت قد او طالانة قمولي لبرفورمز واي فبأفتر وورلد كاب مكالستر نو واي بالط والي قم بالط له وتلوخن او طالانة اشاك الى ايزاك الى وباون يعني اما 20 مليون is not worth it
0: اتلي قربايو تغلوخ بشما مسابقات ديو تزيع اسخاق
1: واون الى
0: الكزندر ايزاك خلط له خزمة خلط له خزمة يتمني نتلو خزمات
1: لا لا شماشة لا لا لا لا أختي سيرنم سيلي سيرنم سيم تنجين أم سويدن قو سويدن إلو أنا لقى إستراليا
0: رابس go ahead
1: أجا أنا وتقرر ليفربول وتكتيك ليفربول ليلة إيه تكتيك صالي وناشة طالي ويعني مبيه وميه وخا سكور ميه والي I was very happy really and a young Tlilu they are on fire طول اسباي اخشي I wish بيشي طالي دويتي وطوله وبيشي ان جور لا مخروبه له تو اسباي
0: صار
1: شماشي الى
0: شاريت
1: السيزون الى
0: هي شاريت ردوسي هديه بسبارغ باركولا اتي هلبت برادلي باركولا ام دي طالان باريس سان جيرمان تشكل لتو تشامبيونز يوروبيان تشامبيونز يوم تخترش اني خبر داخيتا بخشام سبيلا بيلا وبال فاخلطة زي سبيلا بالليفربول بالباريس لدا طالعنا بخمدي يعني رابة سورة بلك تقومت شمان امري ليلة خمدي امه وتلاي مليون يورو خمزون ايلي
1: لا هي لا problem هي لما يو دنا زوج خيات خرابة وخرت بيرفورم نو جود
0: يا ان هل بتنزل
1: وانا تينا ابو 3 مليون دوله غزيلو توتنهام توتنهام ويلو عشراوي له مصرايه
0: مش مرموش عمر مرموش
1: مرموش لا لا انا عشراوي طارن هي اون ميلو ميلو طالانه وهو هو هو مانجر عن بخشان خا تريكي مخينا وطرديله
0: دي زابري
1: ايه هو دي زابري هو بتعزل نيوكاسل انتوني الينجر زيلو خمويله وعدا شماشا افتر وورلد كاب هي برفورم طالانه
0: يس
1: هو هو هو بخشان من تيمة ايزاكي
0: بخشان
1: يعني بيرفورم فيري ويل طول وطول لدي نيوكاسل So far so good deal. أخشيدي بخزق تشيلسي من ماني لا طول من بريتفورد من لا
0: إديو طول إلى تشيلسي من برايتن جستانفورد بريتش واتلوغ ليدز يونايتد طول إلى من برينفورد جو ليدز وساندرلاند طول إلى من فولم جو أمريخ ساندرلاند so
1: إنا the main one إلى تشيلسي إذا تل بي very good game من برايتن
0: وبخشامن the main one فويا خو بلجي تيم ديو مانشستر يونايتد من إبسويتش تاون
1: yes
0: so بيخشو تخماني بقرمة ديو يونايتد إن إبسويتش
1: لا يونايتد جار قام مساب هوم جيم إلى طول إيش ما شاء
0: يعني أختي أحب له يا مخفي له بليفربول بشريا سلو بشريا بريادة يعني ليفربول تم الضرة هم من اللي زيا هم من تقلي سري دقيقة لا ويرم طولتها شغل بالي طولتها تولي متيلي خفيلم تامفري بوغارت بليلة لأنت بلاك إن وايد تقمتها هم من اللي متسقدوا
1: انا خزيالي طب جارك خزن انا طوليات شماش قد يا ونخ ايدير جيم خزيالي
0: انا ليه ما
1: اجي طولت
0: طول
1: لا
0: خزن لا
1: لا اي نوتنغهام فورست بروفن بيكوز اوف كوتش دي اي از ا فيري جود كوتش كريستال بالاس يغز شو قال كريستال بالاس زي ما ولا بت كريستال بالاس
0: كلام انا مشارته بينه اون ابي وقال ليفربول ليه بينه
1: هي اون هي اكتون غلط له خن مويل خن هو مانجر
0: مبتو جاي تاتي ما يخقات وخزي ات هاوت مانجر دي زي ام زمغ بالتشامبيونز ليج هم زمغ بالتشامبيونز ليج دروش قلا شوبا هديه مانشستر يونايتد اتلوخن طولياته طولتهم من بار ميونيك اتلتيكو مدريد روما سبورتينج كلوب لايبزيك فيلا ريال وشابا وكومو ان بخشا من ايزي جروبيت ون اختي شق من امرخ باين منشن عيني لا خدش خيل انت
1: ماشي متيزي لا اتلتيكو مدريد روما يعني اي انقري ميلا ان انا بتنظرنا غير جارانتي بشكل على يوروبيان شامبيون يونايتد
0: زي بقرميت زي انا بمرنخ بقرميت قا اتلتيكو مدريد بقرميت قا روما بقرميت قا سبورتين كلاب وبقرميت قا لايبزيك وفيلا ريال وشابا وكومو أختي قبائل منشن ليه قرميتون
1: أنا بخشان أنا جد داخل أدي أب يونايتد ليلة داخل شماشة سقطة وصليت هلا للبداية هدي بلكت أود مويلة ومثل رقم جونيلة من برايتن وانتني بلخمي وانا تري بلكت خالص وان مثل درخاتي اللي مي او برازيلي وات من استن فيلا
0: بس ما
1: بلكت ان هاوي هاوي هاوي ايا هنا قامت خجالي من هول طوله هذه داخله ويته قلت شماشه اي دونت كير هاو يو بلاي يعني نيت طوله باسينج وادت اتاك و 35 attempt to load the goal at you are not good team.
0: Yeah, that's right. In Lakar
1: Mutfeed. Liverpool team طول لواده واتاك ليتنا يو يو جول اي ار نو نو جود.
0: That's right. That's right. Exactly. يعني الكساندر ايساك الى خدش بياشا انا قديد ولواين يعني بخشا من جارك مصليه ل 3 دقيقه خراي 10 دقيقه خراي هل قد لايب لدرسه من سبب دويدي الطويلة من تيرة من نيوكاسل يونايتد رابع أهوالات ليفربول يعني هي كوست أز الله وشوبت محمد صلاح رابع مبيونة لزياد مجد بايتلا
1: يعني هاي شويق محمد صلاة قالي هاي شويق محمد صلاة بصباي من دوا
0: بصباي من دوا
1: ويدا خرابنا ليفربول هذا ديبند الله أو هي was doing nothing
0: yeah
1: من نقطة وجود لا كربت مني
0: ليه كربت
1: they depend on him a lot he done nothing
0: that's right yeah هذه بادخل ليفربول بادخل ليفربول group stages دينا متو قا ليفربول European champion قدا شيتا هل بتشار بشاري طوليات برتريشة باتخينة إلى من مدري بخن طولك من أتلتيكو مدريد طولخ من انتر ميلان بورتو كلب بروجا فيلا ريال فنابخشي لينس ولاسك لاسك الى هلبت خمن كلب غريغناينا ولين لا لا باخلت لاسك الى ذا نيو كومرز ات اوستريا ات اوستريا انا خشلي شمت ايك
1: ايك لا دنمار ايك لا
0: لا, لا. لاسك الى نيو كومر يا قامت لواد ديبيو جو تشامبيونز ليج الى خمن تيمت اوستريان ليج جو فيينا يا سو اوب ليفربول اتلان اتلوخن من اتلتيكو مدريد وبخن طولخ منه اختي اتلان اخن بورتو انتر ميلان كلب كلب روجا فيلا ريال فنابخشي لانس ولاسك اني بخشاون بابي ايزي باس قال ليفربول اتلتيكو مدريد لم بخشاو بويا بروبلم الى ايزي باس اختي انتر ميلان وبورتو ان ازخ باس دي بويا رابس بايقا ليفربول وهل بت
1: سماشا سوري اتن يدخ ويدالوخ من ديت ايزي لبرقلة سقلة جو تشامبيونش جبتي طالب there is no easy game كل تيمة أنا كنت أصالة طول طول تكلي تلال دي جيم طولة دخ طولة دخ طولة دي آتن لا أمرت كل أن جيم is very hard to play honestly أبن طالت من خد دخلت ما رأيت هذا سقتله you don't know how to play دخ إيطالي ودخيله هنا دي كلي تلال دانتين طولة أي جيم أيني لا شماشة.
0: Well خزخ.
1: هذه تم اليونايتد هذا طالع من هول. I swear to God أربع مخلاله بقرماله. أخت ليفربول طالع أي جيم من نوتنغهام فورست. Different game to ya.
0: Yeah.
1: The day I'm talking about the day.
0: The day yeah.
1: بداية أخي أوه يوم تي وطول وعيلة. فأي آتن ليه ما استمرت لا شماشة إيزي لو أي
0: تخلي. Maybe you're right.
1: كليتلا وأنا يوروبيين خجوا تما شيدان إيطالي ليار كل تيمي هاي on fire بداية داخل
0: رابدوس
1: وكليتلا دان إيطالي جو أطرو دان إيطالي جو خاطر خينا خجت دان إيطالي نطروات مخ إسبين ومخ أنا خجت البرتغال خجت طولتا أن مشروقيات دينا مشروق وتيو خج جران أن مشروقيات دينا مشروق وأن وادونا خجيرة يعني أنا تي وطام أجوب أنه نطلعنا داخل مصايد خليج.
0: ياب طم خزنه شكله طم خزنه شكله تي الكرسية مانجر بار مينشن جو بار ميونخ مري واو زهير مري واو he's having good time زهير
1: it was amazing خشنا بايكم باور باور زيلان الندي قيمت دينا متو
0: وخشلوخ سبورتينج لزبن قم خزيت ونا
1: طولة بورتوغال طولة من نورث آيلاند رينالدو طولة و وتيو خاقا ميتا خمدنة بورتوغال كد أنا بغلاطة لدور فري
0: اختي نامر مودي أمارا هي بغلاطة اختي مور بغلاطة لا تشرت منه
1: لا يعني مارن
0: مور خبران السودان ماري وقال فيه
1: قيدا نتقلت فآتن ليه ما صد أمرت أي جيم إيزي لو أي جيم ليلة إيزي بسبب خلدوه متينا طولة طول له سبايق رملو لا طول له إلا باد لك
0: نراب سبايق
1: أنا هتكن sorry to say that أخشاه this is my opinion شماشة
0: زي أخت مخلا أيات بقتن من سبب دانا خد شورة بلقي صاد عماني تهد بس سيما رابق دا برستي والوقاتا وبصوري وخ همزمت مدري همزمخ مو ضاله بتقوميات خاتي قشبت بتايلا
1: خير انا هذا قوم خمندي سودانويه وبخير طلب كلهم خملق بيه وباتن قد خملق بيت ليفربول وانا بخبل يطيت انا بتكل من دي خمل ان شماشه
0: رابدوسي وتزيعات ان ايبد يمر نوخ مستر يمر نوخ مستر جوجل ايبد اتن كو خبرت يمر نقاطك بيبت للجوا بقاتي زي هابد بسي مرابا قدا برستي والوقاتا وبخيلت على جود لك مانشستر يونايتد وهراد غزي جود لك كل مغبانت انجلش ليج وديلنا ايت قخورة نزيزة نينو اسمانشي عن ديل مغبان تشيلسي تشيلسي طولة من برايتن صعد خدسر برامشا بتخزخ ليا طولتا مرمودي زي اتلي مرتوخة ديو ويدينا مرتوخة باتفن برجنا من جيمة برايتن وتشيلسي
1: مري عمر دو خطير وخشكل لكم كيف لاني انت بيدت خاتا
0: لا خا خوري قمي لقاتي
1: ناشو عمر دو خا بس بري بتاعت الدن متك بتلا جلتي لوشكل
0: بعد مشاكل بيلسي تشيلسي طول الى من برايتن صعد خدسر برامشا بتخزخ ليا طولتا مرمودي زي اتلي مرتوخة ديو ويدينا مرتوخة باتفن برجنا من جيمة برايتن وتشيلسي
1: مريم مردو خطير وخشكل لكم كسل

0: قلت لي يطلنا أنه زودة من قربات الخمشيش أنه يطلنا من خنا من شوي ثمانية يطلنا قداء خورة ليه بين أمر النشي
1: شماشا next time
0: yeah.
1: هاقنوخ بتقصة بوكر ماشين خخورة بقليبية وهمزومة ومودي لويته ومودي لقومته بديت بوكر ماشين it's unbelievable لا. يعني
0: أختي إذا
1: ستوري
0: أختي ياك لا أدخ بروموت قاعد خمدية اندي لخ قصة أمرخ هيرنت قناش قد مرخ قالوا
1: لا أي مارة لا أي مارة هي رخنتها منه يعني
0: بعيد داخل أي إلى نسيت سبايلر كتيلي ويا
1: خمدي بيه I was unbelievable غزيلي وهم زملي أنا من هذا بين قم قد مدن قناش مو إلى بعد I'm not talking هنا
0: يعني قوم رمودي لبعد بيناشة خيط قمولة بدر شغلة زيها بكل إقارة وقادة تأخجي آخور يا بسيمة رابم يقرأ هرمز إيلت سلامة سيلة مر بودن لخ مر مر كلبتي بودالخ مرتوخة اتس أرخت سلامة سكيو دخواله ويودي وليقا شارت أمرت مرسل جزيو إيران سو مين أمدو مرتوخة اديو بخشا من تشلسي وبرايت نيلا ومن دا مرتوخة مورنا داني بي
1: اجين خلوخ مرتوخة ما أصد دمخد بليلة شماشا
0: دمخد قمولا كل خلمانا بهاوي جو أترد إيران بخشونا يعني جو
1: بخير دالة
0: هاو تراو بس يوم يقرأ زيا
1: اكلي يقار بيو
0: وبخير دالة بايلان تبقيات أخينا منو
1: بخير تعالى
0: بشينا بيقرا زي عايزك هاد بسيمة رابا قادا برسط عمو خني ويدات فقتا اتفي دالا عم يقرا زي عايزك هدي بازخ الداز مرتا ات إليزابت أوشانا مقرونة قا كلو خنشمان دي لنا ايد قا خكم خوروات دينا هازران ما بشمان تلتا من أنفورشن خيدونا بلاخا ات نايشفتينا وخكم من دونا تيب مشموية غلي سو ايز مرتا مقرونة قا كل عندنا بلاخا ومتة هيدفون سلنتياتي ومشموية الخرزة قالت نو هدرا إليزابت أوشانا وتامني مني إنا ذي أولد فيرجن لا ذي نيو فيرجن ومقرون مدري قا مقروان خرزة قال سيدني ميقرا مانول إسرائيل آوند كي بشميتوني أها أربوشي بمن صاد إشتاه هل صاد شوا برامشا لا أي إلى ذي نيو فيرجن متنو خون ذي أولد فيرجن از مرت مقرون قخاتي نهرين وهراد غزي قخاتي نورا ايزاك وقا نهرين ديفيد ومدرق قبرات ماموني ميا قرطة آتور ليوي

0: مشمية إليزابيث أوشانا وآهي لخرزة قالت نو هدرة ودانا مغزوية لتسري خمشة دقيقة وارينا من 8 بياشنا تلا خمشة دقيقة خيني قاختمت خرزة قالت نو هدرة قرابة من نوخون دبايخ دارخ التخرونية خاكمة من شمان ديان هاقوي وبدا خورا خاكمة من يورك ياقوبيان لا يورك ياقوبيان تبيقن بي بشيت ألبوت شما وطشيوة إيبنت بدانو خينا نيمرنا آلها من يخلى بتسماخة نينوي آلها من يخلى بتسماخة نينوي ألبوت شما وطشي تخمنون قد ما يوا قياه قمت ما يو يوا خا أمانا آتورايا بيشا وضيا بشمت يورك ياقوبيان هل بت يورك ياقوبيان بيوايل أرخا بيت شوتافوتا آتورة أستراليا هو بسماخة نينوي ومقروبة اللي بخشا من خطلا أربا مشتويات وعدة اللي جو شيت تقطشي بدانت كي همزم خويو برسقالة نينوي كي تبقنو بدن نزمار كي أمريو بلان زمارة بتايلة جاري قود خون ترفيو مني مضيخ ريق عما قد شمي وأدخم لي سو كيو زمارة كي أتيبا كيو دن وفبقتها مني يعني أخ جيب ممشمان تيلا قد رابع من زمار دين ويدة تبقياتي مني أخ مناخد ألبرت روبل تمرس أخ ميا قرطة جرمن تمرس مناخد شميران أورشان رابع تبقياتي ويدة ومن إفنا غاسي بدانو إيمن تياتي وسب إفنا غاسي بخشان ويدة ولايف ديل من إفنا غاسي كل شي تجارقاتي وإلاستراليا وأربع مشتوياتي أربع مشتوياتي كياوي كل مليا صورة من زمارك يودخ وانترفيو مني أخشي بدانو لتوالا أمرخ تلبلخوا من الراديو ديجيتال ريكوردرز وشمخوالي بروغرام مصلي خوالي داونلود أودخوالي إديت أودخ وأوديو بلتخوال يعني همزمت الخاجيبة قمت كاسيتي وإن منشي خوا ما تخوالا كاسيت ريكوردر إيد بقتا كل خشلة منن أو خرزة كل خشلة منن قبوت هذا خراب من زمار بشامن قد من يورك ياقوبيان ويدن تبقيات الراب السوداني هو قيل راب من ديان السوداني قد مصيلا هاو خراب خورواتي يعني شاقل خويا وخموضالي أبن بدياري لقاطرة إيران أخجي خارتا يورك ياقوبيان بخانشيلي قاطرة أمريكا أغدان كاليفورنيا وديننا إيد بعمار اللي جو لوس أنجلس من براب الشنة ادي لي خينا بايلا قطيتها من اللي خمسايا بتفاقة وهمزوها موضالة بخاري تبدانو تبقوا لي بتيورك يا قبيان خامن تبقيات بيديوا لي من قم بخيكمة شنة تيون مشميخ أبن إلى رابع تبقتا كريتا إنا مشميخ القال تيورك يا قبيان سلام عليكم يا قبيان سلام عليكم يا
1: قبيان سلام عليكم يا قبيان خوني سوجود عاد باسيما غداي طارت مطيلو قدا قريتو أنا شايف زين كأكل بنيوتي مغربة سيدني أستراليا أدرأ ورا باسمة غداي قارو يخدمته في من شايف ماشي
2: رابا بغداي بخكت خخورة عزيزة من شنة طرية تيروخ من إيران تخرني لام بدناش يعني لو بلوخ منه خد تخرني هلا بياش هنا مش توتا قامت مقروا والوخ جو بسما خدنين بخشان تخرت لها
1: يا جوز لجن من الكلاب بيتلا وهم شخارو جو مو خي خاين اجوان لت من شيته
2: يا ميقرا يورك اي من خشوالو خل امريكا سبعت من ايران يتوا دانو
1: جوز لي انا جو ايراني و انا خنات خشت شغل في الخانات ما شات مو بيد دوزيتا
2: يا
1: بوت زمارا جيبا انا خنا قبوديه تخمنا لي بس كنت تفضلنا خب خا بس لو قطرات ديالي ومطيلي بقول شيء تفعل بيت خنا ما يتفعل مطيلي لخا جو أمريكا من ده أنا هلا ديدا هم إتلان جوجة جشوان دوماناي هم جش تلخان خنا جو بكدة جشوان إنشون سيفا غنا ب لخ شيء لخا باطل لخ شو مريالات
2: شكيرا
1: تري
2: ألبوم بولتت و تخرني تن تري ألبوم هالا بياشي أنا جولي باباتن
1: الليلة بيتفس أتكت أمسلن سيدية من بردان ماخين أتخن تشلن من إيران بيتن دن خا مخيان رابا رابا شارير قد كل ملت كل سلعي جو إيران شتاغور و بيو قد يلنين في أمريكا خنات من دنيا لخن ركت لنا خدشا لخد شعت منيتا جوشلي سبب لی لی و بنوشی مارکل پتین و بوزدر گشتی گشکن و کلپت تکر ودن و دایم والی خچه خرجن لخه رابط یا قرطه ویلر مقرد خیل سوری گونیورسیدی علی براد ایخنه مطوله بشتا که پی اجوی انده خنه کل تخمنیت یعنی کل گشتی بوزده متن والده نه هر بایم با خرسیدی پاکتما بلا سیدیم خطه در لخه رابط چه کنیده لیل خشول راحت کت آمسن اصدی پالتوش پیشهد کت سم از اوید آلماداد یا لیل وی دانه کت از سیری شکلیل یا کافی بعد نمینوی آد لیل وی فسر کته لیل وی چند کت باید سیری زونیل کنه مجبوری نه کت سم از اوید سیری بشنال کافی اینه رو اتلیه بی کت جلدوی ته خط آجا گیزلی کت سیری که خط کانسر را با من تیان تبدیل به خواهد که زاغ گفت ایف خانه غلو این تیلال خواهد دوشته قد امسان همزمین بازون مکم اود مقبورن و قد لیوی طلابه قد بنیون تیگو استراله گو سیدنی این مکم معبین و خبره بدن دنیا
2: بخیر تاله ها اخشی بشمای خبران مغدیانه بود عودیاتو گو امریکای پریشاید یو لس انجلز یو سان دیگو بغزایو گو فیسبوک دو ترابا خدش پیاش فیمس ویت عما
1: لا خوني أخلاني زالا أخلان هرد ملا بديان بيت لا برشت لا وحماش إغارة موتيت لا لن بستعلا عن الطيمس إنا بيائينا إغارة غلتنا مشا من يخطعت ملا تليتون أي غري خادة الترابة لا وجود
2: جمدوس جمدوس
1: كومة دا إيواغ إيكا دا مطيخ من دارت ملتي لا من دارت سابورت ملتي لا كات رابة رابة إغارة لك خخة من إن
0: مشمیل خون داد فقط کریتا ام عزیز خورا شاری را یورک یعقوبیان مشمیل خون زبرت یورک یعقوبیان پریسول الپوچ موچی

خبه خليت بنيسان يورك يا قبيان تخرني سودان الدهز مرتا مهني انت هل بت قوبلي اها مغبرتا من خخوره تقمرديري بت مغبرتا خشنتي وات شو نايت كلبت تخمن خورواتا ازيزه من ديت الدوره او انت يطخلي كل أزيزة خورة يقرأ وليام يخنى دنخة هل بد قامت خد خمشيش إني قام خيك مشاوع عيوة زيوخة وعابن وبرزوجة منخت سنة تبيقة وبودة لجو خشولة كيبالخي ومودة لجو إراكي أرويس أس ستيوارتي وهرات غزيعيني وإيرلاين هوستس إراكي أرويس بدانا تفيق انا تاما جو شوية براخت الشوية يتخرن ايمن بتايق وقا استراليا بإيراكي ايرويس من بغداد قا دبي يتخرن ويليام ويا لجو دي طيارة ازا ايرلاين ستيوارت ديوا رابغ ديوا عالم بيه وبام رابغ ديلا مرمودي سنوها دا ايكتم بخاشا مرندوغ بخاشا قا استراليا سو مر وبانا بقربة دانا بخيل تانا مره پالت خوب بخنن سو کده اختویت فاقه لی بت منخت سنا و بگواره لی قسنا قم خک مشاوعه خمشیش نزیوخه و زویاخد گواره و شام خمره من برخا مره گرش لی قرابش نی قکلپت سنا شانوی لمن خیه زوننای الخیه ابدینای خمشوشی بت دعور ایوا فیونورال سرویست منخت سنا دنخا ويوم الشبتة يوم الطلاد دي يتقموا ديلي مدري يو أمرة ربان هورمس بمارخ عزيزة خورة ويليام يوخنا دنخا عليها ساند للبوخ ومنيخ منخ قا منخت سنة ويو اللسامة جو ملكوت تشمية وهو يبدأ يموتا جو نورة فرديسة مارن باروقا إيشم شيخة عليها منيخ لا ومنيخ كل عني دوخن دينا منيخ يوم تخدن داناتي خرايه

نو هدربت خارلا السبرن آترايم شنيا رابي أدي ألخص ليدا بألبو تمني موجي شوا منيخة بألبو تشمو خمشي أتشا ناخد رابي أدي ألخص ليدي لي يوم ديت تقرمي تمومي لليلباني الله يوم درشت عليت تشليخي قاتو ليقاي بقرمي مروخي لليلباني بليشانا سبرايا وفرنسايا ولاتينايا وتيولوغيا وبيلاسوبيا بتصوبت كهنوتا ما تتخص رابا بسلامس شد اسل المطوعة تخونين بمغلطة جلجامش بتهرن بدخل مدة لامت منياني تمقرويلي رابي أدي قاس برايوتا آتوريتا أسيا بيرا سرمس بياوي لشوماها ادبابت سبرايوتا آتوريتا إيران بزونة قائم إن إتلم ساسة يوخ درغي قاس صبري وسايومت سبرايوتا خطا هانودين دارت الجاسر وإسري وتقلبوتا تليتيتا بتقج درخ وأمرخ ترابي أدي بكلايلي بريشا الراما على درغة قماية إيقارة وشركة أطليتة سبرايوتا برخاطينا أخشي تماطي لدرغة تريانا وتليتايا ولازودا أو لا أخشي دويقي لآها الشوبة بالصبر وسايو متزوني إينا هل أدية أبن زودة من خمشي شني ويرنا على شوناي الداهم ناخا لد أبخت إتلي نصيخوتا ين بيش نمتشيخة بد آني ككرة اتممطيلة لدرغة أدي الخص هل اديوم ايمن تشمي باش تخيرا خا خشم زيخة بإيقارة كي باش رغيشة بالبباتي وخزي عالبتوات تمخباني اتصبرايوتي هو ماسة جلجامش وبو شقل من ليشانة فرنسايا مضوية لبود رويخو ديتي بليشانة سبرايا ين أتيقة إيكت مبلخي لي خشخاتي خبري سبراي لامت من يعني لمطيتا النيشي إن مغدرخلون بتواتت مغلطت جلجامش بتخازخت من يعني تشني قمعت بيشي با سقل بملوئي وممر ومشخاتي اللاي بروكاو بسوكالا إينا من برموتي لا أخشي من لأهم غلطة إلا أب موتو بياشي وجش منا قمعينة قرياني بش قربوني وبقللوتا من منيانة المنيانة هل بخاريتا شليلة وبشلت ومرتا جو أمقت صبرايوتا أخت بيشي لطمرة جبار جلجامش جو أمقت تشعيتا كما أجزنتيلا تخاقط طيورة من جشمة اتصبرايوتا بتلاقي له كل إيمان تخا ستونا أخرى بأدي بمبالي لي واللي تخاخينا تشاقل شوبي جو مشخاتو تبشلن طويعي عالبتوات الدوباقة تليتا يتشعيت اتصبرايوتا آتوريتا بغزاي وخ أخمل بانا ومهديانا مرعوش الطنانة تعاودي كشيري من سعران وصبرايضية بخواشينا هو ماسد جلجامش تهرن ألبو تشموشتي خمشة ترجامت همسات آتراي وديوناي أخ إليت وأوديسا بوشاقت كليلة ودمنا بوشاق ملي من آتراي الآتراي باسوقي التشعيطة صبرايوتا آتريتا دوراشي أمتناي وصبراي وخيط خكمة كاتوة مهيري آتراي نو هدرا بتخاريلا الصبرن آتراي مشنيا ناخت رابي أدي ألخص خامن كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتريتا

الهمانية مناخ ترابي أدي ألخص خمس دونة سبرايوتا أطريتا بيت آزخ الخمس مريات مدرنو خون البوتشم وشوي تمانيا وآها جاهي آها أمانا تريسي لخمانيانا يورت لوخي ينسا بيبدانو البيس بدانو تهي بلطيوة يوشوية قرابة من زمارا أطرائي آها أمانا قرابة من نوخن دي تنخيه يوشوية وتمانية وطشية لي أتي السروتا ليلي آشم مقارب عيقاتوخن شما بيشال ديب شمت ليني بول ليني بول بدرايخ شلامن شاري راقاتي وهموني من مشموية للخرزة تقالتنو هدرا ودانا مغزوية لا صاد 8 و 5 لا مشمون نوخن دا زمرتا زمرتة شميرا آها زمرتا مقروة ون قا كلوخن شماني سويل كدي لي كل نشت إيلة شمو بدير أنا إيد شميرا قاتو خنا أزمرتا البوت شمو شوي تمانيا أهزمرتا بشتيلا بالتاريخ

مشويه انه هدره واها ايوه زمار مخبليني بول وبديارخ من نوخن من قمت خت مني خرزه شبت الدعور مقروة لي اها خرزة قالت نو هدرا قطري صبر اطرايم شمه من قطرة عراق عندي ومناخت رابي يوري الشمون ورادغزي مناخت رابي إشاية اللي شخنو اد مقرو لي همزمياتي ومن شيرت رابي إشاية إليشا اليوم بين قارن قاتوخن اها هقيت بشتركتوتا بيد ناخت رابي يوري الشمون خامن هقيت ترابكي مغبنون إلي خاتونايا بالتريبر سوبي يما وبرونا هلبت يما مدمويه للآتور وبرونا مدمويه للأمرخة آتورايا برون الداها أمتا آتوريتا تبقتا خط أنانت قاريبايوتا اللي قارد كل مغبانت سبرايوتا آتوريتا مش منوخن الداها قطة ات ناخد جوريل شمون

مرة أهدميلي السبواتوك مري ليطن سابب بات نوري شمطيلا وباتي ليو مصايد خزننا زودا إنا أننا طبيات الدمة ليو تبرع شبيه؟ لا مسبب بخشابي بن خميمة برتاخينا مرة أنا رابكي سنيني دمة راب الصواني لي مرة إنا أوكي جاري جو وريدة كلن كل خمنن وأخنا لي ما سخيخ تلادية مخبي شق مشينن سبواتو خبيا لخطي ليلة أنا قيتها سبب بتلكخن الدم بجاني كمت هويا يا لخطخ خورتا أختي مليس من قنبرزي لا تخمنت نطوبيات الدمة على سبواتي هيج لي برزي سبب مبوعي خميمة لي وبرتاخي لأمي نعيد يعني اطلق دربة هي مغبتي غدا دربة جورتيلا وأنمقتا هي مغبتي يا دنيا خليطة وشطرنتا دربة سبواتي رابة جورتيلا وأنمقتا سبب قدام خيتا مررتيلا تزونا الله إيمنت أخنن كي خرزغ بالسبواتن خكمة كي كي زخمة وقوية أخبرزلا من بر هذا كي هابغ بالكاخة دمان خليا وسمانا بار بار هرديدانا أو دنيا يمن يا يمن دنيا سوجل رابها سنايلة إيمن بجبوجة وخطماطخ الجدرانانخ وأخنا نطلاي يا لسعورة شلخاي دخية رخقة من بيتن رخقة من ماتن رخقة من أطرن وآد بداية وأخنا لا بدايخ وجلد بتلاقي وخجو قارباي بكل بنياتخ رابها سنايلة إيمن بتاية وخ وبشراية وخ بخقلاتخ وأخنا صبعية زعورة ببخايا لا بدايا قمو بكخاكا لا بدايا قمو دي برخاطة أخياتومي بأرخخ ولا بدايا رنك ولا طامة صبية ولا بدايا خبة ولا سنيتا ولا دجلة ولا تروسوطة كل آها رابها سنايلة إينا مسليت تزونا الله بجاري بخ وجروسي وعمم بجارنا وجروسي كلها واضي عميقي اتماري روتا كتبغزاي بخ كرمانا ترشن بريزي وردا بنتارا بيش تلاما رواتي جوداها دنيا دارا ايجا بالطانة وخ الخاصا كاراتي يقور تخشى وتأودانا تلاقى بداها براية وخ قد يخيخ وهذا زي بروية وخ قد باخخ بروية وخ قد جنجرخ قد لوشخ ومبسمخ ومغزخ شوهارا بروية وخ بالزودة بتماسخ تخمنخ جو خبا وجو سنيتا وجو هيمانوتا وجو بتشيلوتا وجو شرارا وجو ألديتا هتخ يا مغبتي دنيا يا دنيا خليطة بريتا بوايل دمة عيني بوايل جنجار قشية بوايل دمة بداها لا انكرت من دمة ولا زدت من طبيات الدمة أبنت هاب بريزي السبواتخ على همني خل كتابا جبارة مناخد يوريل شمر

رابس باي بديارخ من نوخون أبن بياشينا خكمة دقيقة قختمت خرزة قالت نو هدرا وبشامة ونمرن قدانا مغزوية لا ساعة 8:55 لداخور دخورون أن تري ساعة ليون بدايا لا تخمينيتون إن مريم أنت خوشي بتايا مدري بتابن عموخون من شوال ساعة وتشبرا مشا قا كلوخون مشميانت مشميلوخون همونة من بباصروت الدها مصيتي مصيدي مقرون قاتوخن خرزة مصوي الخيالوخن قا كلوخن مشميانة انشميلوخن خا خبرت غلطة منن قدا برسقالة بخليتونن من سبب أخنا برناشي وخ ليوخ كامل ليوخ إما جو إما خا خجي غلطة كيها بجو همزمياتا جو مقروطا جو تخمنياتا أخشي نيشن ليلي قد مسقدخ قا خيالت أمتا عطوريتا نيشن ليلي قد مغضيخ و وشوقخ أمتن موري خكمة صارت بدانا ديو 500 من نوخن أنا رابغ ديليت بيلي شركان عموخن وأرخا قم قبليت نيو بتواتوخن بصوريون وبختم بتابيتون خيما أرخي عمان وشاديتون أرخي خينت آتي ومشمي لدا خرزة قالت نوهدرا قا خوشيبت بتايلي من شوها لطشا هل ددانا خيتا بيمارن قاتوخن خاميتون نيانوخن خديو بصيخي طاريتون بشياروتا وخاميتون قينوتا وخيا أمتن آتوريتا وكلت مخوبة لمغبري قاريلي قامت خدني 3 دقيقة بتاون لخا جو ستوديو ماصتن همزميتن مني هل ددانا خيتا بيمارن قاتوخن خيا أمتن آتوريتا بوشن بشلام بشوقن نوخن آز مرتد أسيريا والرايس بلشانت إنجلسيلا بيقالت وين أوراها ديري مريزو من خبرانه وهاوازي هل ددانا خيتا بوشم شينا هل خوشي بالبتايلة من شواها لو تشبتها بقى خبوضة لمدري بوشم شينا